ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذا نزلاتو يسمع وثوم حق خازف الصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كورات سمعتي بسمة حنينا يسوس كرستوس سلام نأخم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايا دليا نازبو الحتو زحازيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندارتوني بس احي بس اح كابتي ود سبزمون نيون او هيواتو خا از يزد ليون تمكرو ناي هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلو سلام حد حتى لواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا لحندو عيلكا لحندو حدركا لكا بمجمريا بزعبا شومو خي تحتو نصوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتو خي ايد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهي بلكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتن كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتن يسمعكا هواساتكا خاي برتع اب منفسكا عقل صبت مهوخ فرهي ترتر منواز زبهال فسماي سمعكانيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يو سرا سركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو كالو سمرت املاخ كلو كادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا بمجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخوني صور حاطيات كا مستقنططي كابناي حاطيات ادا حرام مس وصاكا فرهن كنانينا وشتخا اي سمعكانيو بزي مخنيات زخا ايو سلام ابلبو خاز سمعكا ازي سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبو نازلو زل علماوي سلاميو ازي سلام زي مزهلو اكا نايت زي مس سماياو تسفار قصنت اللوكا ازي ناير قصنت تسفار مزهلو اكا خا ابلبو خاف السهال لوكا سلاميون يوحزلكا قز كابروه لبو خا حقوس منفس كاون هدو يخوون كاب حاطيات حرا خمز وصاكا مس املاخ تملالس كم زلو خان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزو قنفل سلام ناي نفس تعنايو حقوس هدعات رقص انت كاللو اتي نزو خلو زرخ بدما اتي ننفسون سقعون اب تحت هياو املاخ زمع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاب املاخ كاب كال ازر كولو منجي منم يلون اتي خالا اي سلام زبل نايو خاا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو ازي سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقاد املاخيو اقزي ابيهر نفطرة فطرة هلو صبو يريز فطرو نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجون نعلم سلام كالي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي بأسي قنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو ازو خلو خفاقات ازي خسا عزلو سلام عم مدريولون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسقعات عبزرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوصى بسلام يدكس بسلام كأي تنسى بسلام دما نعم لخو يملخ بحصيرو نهي وتزفر عب كبابئو يلون مالتيو مبزحتو اسب اتي نسب زدلي سلام عب تزقمو تقلبو تاب زي سقعات قسينو منبار ترايز مسلو مالو عبزرئخا سلام سفينو برقعات كتنبر عزيز ابوئيو
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن إزين أي زوري أخا سلام بملأتو كوانت اللو هو كتن وقن زي اللو خينون في السمرق أتاب زوري أخان تسفني سلام أخي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاخد كوون تغليخا أب سلام زر لوو وطان ناتقمتو أب وشتهم سلام عرفتن سئنهم زر ناوصو سلام سئنهم أب حمام زر وصحو سلام سئنهم كأب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم أب محلاف زر وصحو قصر يابو اللومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقل حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مسأن تلعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلس اصبو زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي عمران مزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دقسو زحدر تخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلس قاو نقر بملعات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس عبزام درمن بار كامس من تاي قصر ناي وش تها سلام نوز أجن في لغز كابري هو لبهات حقيسو أفكاب صحاء أنت زي ملأ جز كون بفجك تحت زي بره أبز على مولاد كان تاير بحلو أبز عم يدري من بار مبلع مستاي مخدان كم أول كون على ثلاث كاس عزود دع مصنع هاي كونن هي وترجم اللو هي وتعمل لو ربح خاء اللو تربح خاء ننفس نسجان زرون زت قللن كون اللو زت رايو سلام عرفت نذهب إذا عرفت سلام النزخاء ناي نفس سلام نزه الله كات رأي زركب ناي نفس سلام دما كاب كله بحلنا خاص مع كابدلن أنس عرف أد أملاك التقابلو زي مئزاز النسيحكا كاب أبسان نس أمس تخوون ترأيو بدلن أمس عن مزه الله كا حلنا خا كله قزي بأبس خاص لزوق سكا منفس خاص لزهوخن سلام ناي نفسي بالكان نفس التحد كاب زخونا يخون بدلن حتيات نس أمس تخوونيو إذا هدأت زي مزيه الله نفسي تزقب أمام فساور قصة نتسل زي بلا سنفلال تخوون إذا سنفلال زي عرفتي خلقك لبخاي شبر أمرو خاي الناوز ذكاس تسئن انت بلعك انت ستيخا انت تخدنك منو ما يتغى مكان هيوتك بزوشت أو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخم خاء ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسك سلام زي هلوا كابتي أب مم عالتي زواز حكا أولولا وطلعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغل كاب أملاك مرحاقن زي مئزازن كم زيزة أمسالي واس عايزة مصر كم تسابنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاء فرناي فقد أملاخ مفتساميو فقد أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفس خانس إيكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس منقس زال ألم كا أبو ملو أرقس أنت مصبايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتوم حق خاز فتسمو سلام اللو ومزبولو وتوم نخلو فقد أملاخ نافتسمو نتات تمس سماياوي تمنقس تصبايو كاب كل ناي حتيات عدان ناي حلنا وقسان نسعز خوني سلام اللوم نايزوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجعن أم نيتزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسنا عن خلفة دنا بحيل منفسنا سعرو نيتناي لبوم سلام اتناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسأبا يحلفو نزم قدز حادي قوم نسلام بقزاء بها قومن فتوتو من كرخواز دليو بزحات يوم سلام قنا بتركو اللو مقدت رايا تركب زي كابتي تركو اللو مقدي بخال منو ما يتركبنيا ملو هو تكاكا خدليا حساس انتبالكا منو ما يترخبانيخا سلام كابت مسفن سلام أبوز العالم زخوني ويتانا يسوس كرستوس ترايا تركب ازخ آخم تقدم أبيلو تبهالي نخلو فقادو نات أززكا كاب كلو قبر عمس عن بدل النسيحكا بصدقي تمالالس مستخوون تراي زركب بزلونا يقوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرخبانيو سب نأملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتتركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرخبانيو دك سبوك حسب حي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنام ملي ساحب أمترح الله أمونغو منغستات أمونغو هزاب أمونغو حدار أمونغو ولدن ولدن أمونغو قربابتي سلام النار حقه بزوح سبه تاقو صليمو نسلام كير خباين برالو بزوحات سبات بفلايد ما من إسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلام نيو أمر أمسر زير خبوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيواتهم بعلاتهم كحلفو يركبو اللو سلام نمركاب زي فتن ويلون وبينو زعينتو موزيك اندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا كالي سلام يهبيو زبلوو ببين عينتو فتناتات عمس آيوهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات اخب امترحو سلام بتي تركبو اللو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو عي تركبنيا سلام كاب املاخ مس املاخ باملاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كن نبر سلا زي نخل كم تقال املاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس عبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندليان كن بطحاني قبا شعو نسلام كن رخباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن امرونا خا عرفيو مس كل سبك اب سلام كن نبرينا مسكلون بفقرن بسنتن كنبرينا نتوم زصل اونان سغونان ون كنفقروم انت امون كنصلينا كل اوان كا صدقن سلامن حغوسن فقرن لوحاتن ددحرينا خصعباين اب عالم منبرنا خبزي هوت زحالفو خالق خون يبلون نزن حيدت معالتاتنا هوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسغانان نات حغوسنا خنحلفن يغبانا اب زامدري سلامن فقرن حغوسن هداتن اب سماي كا نايزل عالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبور سماعي بفقاد أملاخ دوتنا برالخا سلام ناي نفس درلوكا كم زخت سمعوص أناحكا ناي نفس سلام أبحاد ياتكل لخاي تركبنيا اسكا نفسخا مرمر كاب ناي حلنا خصي ناس أخين كادو سلام ناي نفس اللوكا نفسخا سلام زي بلان تخينا برقص أو أوسال لخا سلازي قزي خي حالفكا وانت عسا خي مسأي أملاخ نعنا باي سلام كبكاي بلكالو نعم لاخ تعززو بفقادو تمالالس حلفن ترفن غيرو خاء سلامو خبكايو نقوي تاخد اززو باعلو هايلن تبعاتيني هابكا امين